الترتيب دير كول دهف التمر دكال الشناول النصيحة نشقق انت ما ترت انت اسق الشقق انت شقق الشغل الكلن انكل تماشق يكلن النسل نشر ليبيا ألجي مالي بوركينا